ماني مان من دوب بيخشوي سفارة انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يومشي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني مالي مندوب بالشيس فار انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك